اللي ما زنبي هو ينتكود السكرت يا غرت علي امسي شك يا نوانت ويود يا قاسان وانت يدي يا غرت طول سيسكسك يا كرستا غشام في الله ساجي الصصمدي تخلق نبص دو تماراني النقلة نصودي تشيد تيدا قوين تشول اللي اقتصايا بصغ انطبسي تشل شي تشقي الطامتت يا قاس تيدا بوت نور اغتلار وانت هيك شي تككز ما انتها الصلخة يا قاس يسكن تغوين كان عونين